0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, parlamento bölgeler, iller, planlama, hükümet programı ve vakıflar komisyonu tarafından ağırlandı. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, parlamento binasında Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı Erşat Salihi ve Türkmen Milletvekili Gülsel Muhammed ile bir araya gelerek Kerkük'teki hizmet ve idari durumu görüştü. Kerkük Valisi Ağa, parlamento binasında KYB parlamento grubundan birçok milletvekiliyle görüştü. Milletvekilleri valiye destek verdiklerini ve hizmet çalışmalarını desteklediklerini belirtti. Hükümet sözcüsü Haydar Abudi, hükümetin Avrupa'ya Irak ham petrolü tedariki için bir uygulama planı hazırladığını açıkladı. Kanun Devleti İttifakı lideri Nuril Maliki, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıya karıştığı kanıtlanan herhangi bir taraf hukuki soruşturmaya tabi tutulacak dedi. Yüksek Yargı Konseyi, İmar Belediye Dairesi'nden 6 çalışan ve Tapu Dairesi'nden 1 çalışan olmak üzere 7 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı, Bağdat Interpol'ü Irak yargısı tarafından aranan 3 şüpheliyi yurt dışından geri getirdi. Ulusal Güvenlik Teşkilatı ekipleri Bağdat'ta sızdırılmış ve kaçak olarak getirilmiş binlerce adet ders kitabına el koydu. Dürüstlük Kurumu Milletvekili Baha Nuri, haksız zenginleştirme suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Askeri kaynaklar Kerkük'ün kuzeybatısında bir güvenlik operasyonu sırasında Hamar tipi askeri araca yönelik el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir subayla 3 personelin yaralandığını bildirdi. Uluslararası koalisyon Erbil'in Soran bölgesinin semalarında uçan bir insansız hava aracını düşürdü. Gazze şehrinde onlarca yerinden edilmiş kişinin barındığı 6 katlı ve çatlaklar bulunan bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz, Hamas hareketinin silahlı kanadı olan İzzettin el-Kassam Tugaylarının Refah Tugayı komutanı Nail Ebu Ubeydi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Yemen'de meşruiyeti destekleme koalisyonu Ortak Kuvvetler Komutanlığı, Mekke'nin hava sahasına girmeye çalışan Husilere ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Washington ve Tahran'a İslamabad mutabakatına geri dönme çağrısında bulundu. Amerika Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kapasitesinin %50'sinden fazlasına geri döndüğünü doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna kuvvetleri tarafından kullanılan limanlarda gemilerin ve bir yük treninin hedef alındığını açıkladı. Ekvador uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı şiddet olaylarının yaşandığı 8 vilayette OHAL ilan etti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم الفضائية. لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف النيابية تستضيف محافظ كركوك محمد سمعا أغا لمناقشة المشاريع المتلكئة في المحافظة. محافظ كركوك محمد سمعا أغا يلتقي رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي والنائبة التركمانية جلسال محمد في مجلس النواب ويناقشون الواقع الخدمي والإداري في كركوك. محافظ كركوك محمد سمع نغاي يلتقي عددا من نواب كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية في مجلس النواب، ويؤكدون دعمهم للمحافظ وإسناد جهوده الخدمية. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبود يؤكد أن الحكومة وضعت خريطة تنفيذية لتزويد أوروبا بالنفط الخام العراقي. رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يؤكد أن أي جهة يثبت تورطها بالاعتداء على السعودية ستخضع للمساءلة القانونية. القضاء الأعلى يعلن القبض على 7 متهمين بينهم 6 موظفين من دائرة بلدية العمارة وموظف واحد من دائرة التسجيل العقاري. وزارة الداخلية تعلن أن إنتربول بغداد يسترد 3 متهمين مطلوبين للقضاء العراقي من خارج البلاد. مفارز جهاز الأمن الوطني تضبط 1000 نسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. هيئة النزاهة تعلن السجن لمدة 7 سنوات بحق النائب بهاء النوري عن جريمة الكسب غير المشروع. مصادر عسكرية تفيد بإصابة ضابط برتبة رائد و3 منتسبين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة عسكرية من نوع هامر أثناء تنفيذ عملية أمنية شمال غرب محافظة كركوك. التحالف الدولي يسقط طائرة مسيرة حلقت في سماء منطقة سوران بمحافظة أربيل. ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يأوي عشرات النازحين في مدينة غزة إلى 10 أشخاص. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يعلنان عن اغتيال نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس. قيادة القوات المشتركة للتحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن إسقاط مسيرة حوثية حاولت دخول المجال الجوي لمكة. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا تفيد بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران. الخارجية الصينية تحث واشنطن وطهران على العودة إلى تفاهم إسلام آباد. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.

صباح الخير مستمعين الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر التطورات لهذا اليوم من راديو تركمان إف إم الفضائية في كركوك. مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع أساتذة ومثقفي ديالى الواقعين الأمني والخدمي بالمحافظة. وزارة النقل تعلن إنجاز المسودة الإطارية الخاصة بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل في العراق بالتعاون مع الجانب التركي. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يؤكد على ضرورة تنويع منافذ تصدير النفط وحصر السلاح بيد الدولة. مصدر أمني في كركوك يفيد بتعرض أحد منتسبي الشرطة إلى الاعتداء بالضرب باستخدام آلة حادة داخل مكتب للاستنساخ في حي الواسط. شرطة ديالى تلقي القبض على متهم مطلوب بقضية قتل في جلولة. قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية. الدولار يرتفع عالمياً بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. البيت الأبيض ينتقد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة الأمريكية. مستمعين الأكارم، استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار من راديو تركمان إف إم. كنت معكم أنا هيام حسين، تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM sizinle.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento önümüzdeki pazar ve pazartesi günkü oturumlarında yeni yasa tasarıları ve yerel akaryakıt krizini çözmeye yönelik hükümet önlemleri ele alınacak. Ulaştırma Bakanlığı Türk tarafıyla işbirliği içinde Irak'taki ulaştırma sektörü altyapısının geliştirilmesine yönelik çerçeve taslağının tamamlandığını duyurdu. Eğitim Bakanlığı tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından eğitim öğretim yılının 1 Ekim'de başlayacağını kararlaştırdı. Büyükelçi Kirkor Dirhakopyan, Irak'ın Amerika Büyükelçisi olarak güven mektubunu Amerika Başkanı'na sundu. Ulusal Devlet Güçleri İttifakı lideri Ammar el-Hekim, petrol ihracat merkezlerinin çeşitlendirilmesinin ve silahların devlet kontrolü altında olmasının önemini vurguladı. Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili İptisam el-Hilali, Bakanlar Kabinesi'nin tamamlanması dosyasının bu ayın 30'undan sonra karara bağlanmasını öngörüyor. Kerkük güvenlik kaynakları, Vasti mahallesindeki bir fotokopi dükkanında polis memurlarından birinin kesici aletle saldırıya uğradığını bildirdi. Diyala polisi, Celevla'da cinayet suçundan aranan bir şüpheliyi tutukladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Pakistan Ordu Komutanı Asım Münir'le en son bölgesel gelişmeleri görüştü. İran Dışişleri Bakanlığı, Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere mukaddes mekanlara yönelik her türlü saldırıyı kınamakta. Amerika, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'a Birleşmiş Milletler toplantılarına katılması için ülkeye giriş vizesi vermeyi reddetti. Amerika Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la savaşın sonuna yaklaştığını vurguladı. Trump, Avrupa Birliği'nin Kanada'ya ittifakın ilk ortak üyesi statüsünü verme teklifini sürdürmesi halinde ticaret alışverişini azaltmakla tehdit etti. Amerika Merkez Bankası'nın faiz oranlarını çeyrek puan artırma kararının ardından dolar küresel çapta değer kazandı. Rusya birkaç gecelik kararın ardından Ukrayna'ya yönelik balistik füze saldırılarına yeniden başladı. Fransa'da 2026 yazında yaşanan ve 1900 yılından bu yana en sıcak dönem olan ardışık sıcak hava dalgaları 8000 ölümle sonuçlandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. جلستا مجلس النواب يومي الأحد والاثنين المقبلين تبحثان مشاريع قوانين جديدة والإجراءات الحكومية لمعالجة أزمة الوقود المحلية. وزارة النقل تعلن إنجاز المسودة الإطارية الخاصة بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل في العراق بالتعاون مع الجانب التركي. وزارة التربية تقرر بدء العام الدراسي في الأول تشرين الأول بعد استكمال جميع الاستعدادات الدراسية. السفير كريكور ديرهاكوبيان يقدم أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية العراق لدى الولايات المتحدة إلى الرئيس الأمريكي. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يؤكد على ضرورة تنويع منافذ تصدير النفط وحصر السلاح بيد الدولة. النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي ترجح حسم ملف استكمال الكابينة الوزارية بعد 30 أيلول الجاري. مصدر أمني في محافظة كركوك يفيد بتعرض أحد منتسبي الشرطة إلى الاعتداء بالضرب باستخدام آلة حادة داخل مكتب للاستنساخ في حي الواسطي. شرطة ديالى تلقي القبض على متهم مطلوب بقضية قتل في جلولة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التطورات الإقليمية. الخارجية الإيرانية تعلن أن أي اعتداء على الأماكن المقدسة خصوصا مكة المكرمة والمدينة والمسجد الأقصى أمر مدان. الولايات المتحدة ترفض منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرات دخول إلى البلاد لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن بلاده تقترب من نهاية الحرب مع إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه القاضي بمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل. مجلس النواب الأمريكي يقر حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. البيت الأبيض ينتقد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة الأمريكية. قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية. الدولار يرتفع عالميا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. روسيا تستأنف هجماتها بالصواريخ البالستية على أوكرانيا بعد توقف استمر عدة ليال. روسيا والصين تستخدمان حق النقض بمجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. موجات الحر المتعاقبة التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 الأشد حرارة منذ العام 1900 تتسبب ب8000 وفاة إضافية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: تركمان اف ام بعدد فريكانسımız 89.9.

قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento önümüzdeki pazar ve pazartesi günkü oturumlarında yeni yasa tasarıları ve yerel akaryakıt krizini çözmeye yönelik hükümet önlemleri ele alınacak. Ulaştırma Bakanlığı Türk tarafıyla işbirliği içinde Irak'taki ulaştırma sektörü altyapısının geliştirilmesine yönelik çerçeve taslağının tamamlandığını duyurdu. Eğitim Bakanlığı tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından eğitim öğretim yılının 1 Ekim'de başlayacağını kararlaştırdı. Büyükelçi Kirkor Dirhakopyan, Irak'ın Amerika Büyükelçisi olarak güven mektubunu Amerika Başkanı'na sundu. Ulusal Devlet Güçleri İttifakı lideri Ammar el-Hekim, petrol ihracat merkezlerinin çeşitlendirilmesinin ve silahların devlet kontrolü altında olmasının önemini vurguladı. Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili İptisam el-Hilali, Bakanlar Kabinesi'nin tamamlanması dosyasının bu ayın 30'undan sonra karara bağlanmasını öngörüyor. Kerkük güvenlik kaynakları, Vasti Mahallesi'ndeki bir fotokopi dükkanında polis memurlarından birinin kesici aletle saldırıya uğradığını bildirdi. Diyala Polisi, Celevla'da cinayet suçundan aranan bir şüpheliyi tutukladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Pakistan Ordu Komutanı Asım Münir'le en son bölgesel gelişmeleri görüştü. İran Dışişleri Bakanlığı, Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere mukaddes mekanlara yönelik her türlü saldırıyı kınamakta. Amerika, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'a Birleşmiş Milletler toplantılarına katılması için ülkeye giriş vizesi vermeyi reddetti. Amerika Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la savaşın sonuna yaklaştığını vurguladı. Trump, Avrupa Birliği'nin Kanada'ya ittifakın ilk ortak üyesi statüsünü verme teklifini sürdürmesi halinde ticaret alışverişini azaltmakla tehdit etti. Amerika Merkez Bankası'nın faiz oranlarını çeyrek puan artırma kararının ardından dolar küresel çapta değer kazandı. Rusya birkaç gecelik kararın ardından Ukrayna'ya yönelik balistik füze saldırılarına yeniden başladı. Fransa'da 2026 yazında yaşanan ve 1900 yılından bu yana en sıcak dönem olan ardışık sıcak hava dalgaları 8000 ölümle sonuçlandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. جلستا مجلس النواب يومي الأحد والاثنين المقبلين تبحثان مشاريع قوانين جديدة والإجراءات الحكومية لمعالجة أزمة الوقود المحلية. وزارة النقل تعلن إنجاز المسودة الإطارية الخاصة بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل في العراق بالتعاون مع الجانب التركي. وزارة التربية تقرر بدء العام الدراسي في الأول تشرين الأول بعد استكمال جميع الاستعدادات الدراسية. السفير كريكور ديرهاكوبيان يقدم أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية العراق لدى الولايات المتحدة إلى الرئيس الأمريكي. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يؤكد على ضرورة تنويع منافذ تصدير النفط وحصر السلاح بيد الدولة. النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي ترجح حسم ملف استكمال الكابينة الوزارية بعد 30 أيلول الجاري. مصدر أمني في محافظة كركوك يفيد بتعرض أحد منتسبي الشرطة إلى الاعتداء بالضرب باستخدام آلة حادة داخل مكتب للاستنساخ في حي الواسطي. شرطة ديالة تلقي القبض على متهم مطلوب بقضية قتل في جلولة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التطورات الإقليمية. الخارجية الإيرانية تعلن أن أي اعتداء على الأماكن المقدسة خصوصا مكة المكرمة والمدينة والمسجد الأقصى أمر مدان. الولايات المتحدة ترفض منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرات دخول إلى البلاد لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن بلاده تقترب من نهاية الحرب مع إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه القاضي بمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل. مجلس النواب الأمريكي يقر حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. البيت الأبيض ينتقد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة الأمريكية. قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية. الدولار يرتفع عالميا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. روسيا تستأنف هجماتها بالصواريخ البالستية على أوكرانيا بعد توقف استمر عدة ليال. روسيا والصين تستخدمان حق النقض بمجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. موجات الحر المتعاقبة التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 الأشد حرارة منذ العام 1900 تتسبب ب8000 وفاة إضافية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: يا حلو، انت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.